عنديش أي وقت للهبل للأمل للصلع للبزم للكسل للطفر للزعل فيش وقت فإجا إجا إجا التيس إجا التايسون إجا الحامل كل الطابق بالحق طابق تلحق

ساكت ومالي شايط حالي بسمالي كسخت الإرادة بسهولة وبرادة سخونة وبرادة بلمس مقلب للأسف المنفى استنى ثواني دقائق ساعات